أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناً.

محمد لا صلى الله عليه وسلم محمد لا بيب تيري بودي نيت تيري ييغا خامني نيوم لا نيت ني دي بند بني ايبي تيري صلوات يان تي باري باري باري كين كوني اك داغي جولي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي ييب داغام كون جولي يونتي بي صلى الله عليه وسلم موي نيانال كو ريول وخم نان بوما كين نيانال لودو لي داف ني ني واخ لين لي نينين بن كو وسو ديس ني لي بني واخه لي ييب دا فاي وير مو تيك رك جولي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الثاني نانا وحكمة الصلاة الملائكة والمؤمنين على النبي تشريفهم بذلك نانا اكما بتاخ ني سانت ملائكة اك جلتي اك جلتي جلتي وانت بي نانا لول دفن بيوكو تران موتاخ نرأيكو تي الله تبارك وتعالى جلتي وانت بي اك مقلكو نانا لولو دفن صلاة الله نعم لول لولو موتاخ من دي في bañu lotté ci fay yoonte bi ali sallahu alayhi wasallam li nga xamno li yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lot ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabax yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni yoonte bi leer la ñu lendeum lañ bu ñu bëgge jog ñu lendeum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lot ñu ngi def kon mu ne kon ñu lendeum dañuy jël suñu mëndëm goom jaar la ko ci leer gi di tabaaraku ta'ala ne ko jull ni ci leer gi neena loolu mooy allahumma salli ala muhammadin tabaarakallah yàlla yàlla fay ko ci mag ñu baax ñi la bokkoon radiallahu anhu kon yàlla mu ngi santaane julli ci yonente bi ku julli ci moom benn mu julli ci yow fukk ku julli ci moom fukk yàlla julli ci yow téeméer ku julli ci moom téeméer yàlla julli ci yow junni neena yamal xiyaamati ñi koy gën a jege mooy ñi gën a bari lu ñuy julli ci moom moomit moom julli ci yonte bi benn zikar la boo xam ne bii amul benn jafañ-jafañ bu ci nekk li ñuy wax ni zikar am na ay xutura ay danger ak ñoom seen yooyu bii moom salaatu ala nabi amu ko fenn tabarakallah amul ab lim amul def ci fukk ak def ci fanweer ak déedéet allahuma salli ala muhammad wa sallim saabu saxal demee rek wala saabu déggee ñu ne yonte bi muhammad nga daan ne sallallahu alayhi wa sallam inna allazina nga xam ne nag ñoom ñu usoon allah dañuy jéem a lor yàlla di ko yendi ak di ko jéem a taqal naan yaay bàyyi diw ak am nga doom inna allazina yu usoon allah ñuy jéem a lor yàlla

السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا تبارك الله كن مينا نموت ونحيا موتف أدن نتوكي فينا فرد فقاتر مينا نيجي جدو نيجي ده كن نقوم يهلكنا إلا ده daran duñu alam luddul jamono rek ku fi yag rek fatu lolou lañu wax huma yuhlikuna illa dah al imam al faqr razi mun yuriduna an al mujib lil hayat wal maut ta'thirat at tabai wa harakat al aflat li nga xamne moy waral ngir ñom ñu ne li waral dundu ak de moy jeexental li nga xamne nafir bi ak yengutom ci jawu ji dina ko def كنا لا حاجة إلى إثبات الخالق المختار فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله إلهي وبين إنكار البعث والخيام نيلو لن بولي بني يالا عمنا بنات بنا دك إد أمر يالا تونتلين وما لهم أمنوا بذلك تلين وخ من علم تبن خمخم إنهم إلا يظنون سورة الجاثية آية نيار فكو أك نيانت ني وخلي وسات الله عليهم بندان يتنيام آياتنا سن آي القرآن بينات ميل لير ما كان حجتهم سين الليد نك إلا أن قالوا لدرنين يين وخني أدن ليتوكي yena waxne ko de da nga def itu bi abaina en len suñu mam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lolou lañuy wax waxne su fekke ne dekk amna dal ñu dekkal ñu dexon lolou tam wax bu gatt la waxu khalat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mor ko je jogal mu jog dede suratul jathiya ay ñaar fuk ak juroom qul nal allah yalla yuhyikum molin dundul ni ngeen dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund molin dundul moy joxe li ñu nokki oxygen bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam mi ñuy lek loolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo len di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo len di ray rocc roogi na la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit tedewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an إن كنتم نطفا والذي يميتكم عند انقضاء آجالكم لا كما زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر دو جامونو موي راي لي ني وما يهلكنا إلا الدهر يالا مون ديرب الله يحييكم ثم يميتكم واو ني ني نك ديف نك ني جامونو راي بركال لي لا نغيس كو دير ñu ne buñ ko andi won barab sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci way dal yalla neenal ku de moma ku dund moma yox yi wajmi suma ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati ci bisu taxaway ba ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu يوم القيامة يوم القيامة نك لا ريب فيه امول شك ساك امول شك ساك ني نيباي دم لا ريب فيه امول شك ساك ني نيباي دم موي غيناو دي لا يالا ديكال نيت ني غير حساب لين نيم لين دوندال وون في تي ادنا لا نيو دونداتي فلي تي الاخر كو خامني كي امغا كارتونو بند نيت way way am nga katul bindat len te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamene dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ni